بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقل لاو تشغلو يأسات نبلغان ناك

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام خوشن بكالس كنفاس تاساد داچوال سرقلاو جهولو يأسات نبلغان ناچو